ومساء مساء الخير مستمعي برنامج أكسجين مع مروة عبر إذاعة The Pulse 94.7 وين ما كنتم متواجدين داخل أستراليا أو خارجها عبر أثير The Pulse.

راح أكون معكم على الهواء مباشرة. أنا مروة المعري ضمن فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة عن أستراليا وغيرها، بالإضافة للاستطلاعات الرأي والإنترفيوز والسكيلز، وما ننسى الإيفنتس اللي عم بتصير بفيكتوريا نحكي عنها للناس اللي عندهم اهتمام بمعرفة مواعيدها والمشاركة فيها. الهاد من خلال برنامج أكسجين مع مروة بساعة من الزمن. خليكن على السماء.

كمان حابة مسي على أستراليا، أستراليا الحاضنة الحنونة بكل تفاصيلها. مساء الخير لشعبها بكل أطيافه وأديانه، ومساء الخير لأستراليا

هلا بدنا نحكي عن محطة فلسفية من رواية زوربا اليوناني نيكوس كازان تازاكيس اللي بيقول: لا أراك تصلي يا زوربا، الذي يصلي لن تراه. هل معنى هذا أنك تصلي؟ نعم، لا تستطيع قطرة البحر إلا أن تكون في أعماق الموج، ولكن كيف تصلي؟ هل تعتقد أني أصلي صلاة شحاد وضيع يتذلل من أجل إطعامه ومخاوفه، بل أصلي كرجل؟ وكيف يصلي الرجال؟ بالحب. أقف وكأن الله يسألني: ماذا فعلت منذ آخر صلاة صليتها لتصنع من لحمك روحا؟ فأقدم تقريري له فأقول: يا رب، أحببت فلانا ومسحت على رأس ضعيف وحميت امرأة من الوحدة وابتسمت لعصفور وقف يغني لي على شرفتي وتنفست بعمق أمام سحابة جميلة تستحم في ضوء الشمس، وأظل أقدم تقريري حتى يرضى الله، وإن رضي أناجيه كأنه معي. ألا تطلب منه شيئا؟ هو أكرم من أن أطلب منه، طالما نظر فوجد حبا أعطى. وماذا تفعل عند الخوف؟ يقول: أخاف ككل إنسان، ولكن عندي يقين أن الحب يذهب، أو أخاف ككل إنسان، أخاف مثل كل إنسان، ولكن عندي يقين أن الحب يذهب الخوف.

الميلان كونديرا بحفلة التفاهة تبعه بيقول أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد بالإمكان قلب هالعالم ولا تغييره إلى الأفضل ولا إيقاف جريانه البائس للأمام. لم يكن هناك سوى مقاومة وحيدة ممكنة. ألا نأخذه على محمل الجد؟

استدعت يا إدواردو غاليانو الموظفون لا يعملون، السياسيون يتحدثون لكنهم لا يقولون شيئاً، الأصوات تصوت لكنها لا تنتخب، وسائل الإعلام تشوه المعلومات، والمدارس تعلم الجهل، القضاة يعاقبون الضحايا، والجيش يشن الحرب ضد مواطني بلده. لا يكافح رجال الشرطة الجريمة لأنهم مشغولون جداً بارتكابها، والإفلاسات تصبح مجتمعية بينما الأرباح تصبح خاصة. النقود أكثر حرية من البشر، والبشر هم في خدمة الأشياء.

من المحطة الفلسفية اللي عم نحكي عنها جورج برنارد شو بيقول مين إنه المرأة قال عنها ما عندها رأي؟ يا أخي المرأة كل يوم عندها رأي جديد.

طبعا إيميل سيوران بيرد عليه وبيقول له من فضلك توقف عن ادعاء المثالية، ولو كنت فعلا بهذه الروعة توقف عن الحياة، لأن هذا المكان ليس لك.

الفلسفي سكيلي، أنا كثير بحب أقواله، بيقول من يتجاوز 20 دقيقة في حديثه فإنه يثير في السامع غريزة القتل.

أنا عن حالي ما بنتظر 20 دقيقة. إذا حكيت لدقيقتين بس وحسيت إنه اللي عم بحكي معه عم يطلع كتير بساعته أو مثلا عم يطلع لأي شاردة واردة عابرة من حواليه، فأنا فورا بتوقف عن الحديث، لأنه مو كل كلام أنا بحكي فيه ممكن إنه يكون هو مرغوب عند كل الناس، وبنفس الوقت مو كل الناس تشبه بعضها بالأحاديث. أحياناً الحديث اللي أنا برغب أحكي فيه هو مانو محط اهتمام للآخرين، والعكس صحيح.

المرء يقتنع اقتناعا راسخا بخيار العزلة بعد تأكده بالبراهين المتتالية من أن الحياة العقلية والأخلاقية للغالبية العظمى من الناس شديدة البؤس والانحدار، وأسوأ ما فيها نواقصهم العقلية والنفسية التي تتجمع لتخرج إلى حيز الوجود ظواهر بشرية تشمئز منها النفوس وتقشعر لها الأبدان وتجعل أي اختلاط بهم أمراً لا يطاق. آرثر شوبنهاور.

وبيجي ممدوح عدوان اللي بيقول نحن لم نخسر الأرض والوطن والبيوت والمزارع فقط، بل خسرنا التاريخ ومنابع المعرفة أيضاً.

عيد الشعانين هو ذكرى دخول السيد المسيح لأورشليم، حيث استقبله الناس بأغصان الزيتون هاتفين هوشعنا في الأعالي. في هذا اليوم منشوف الأطفال بثيابهم البيضاء عم يحملوا الشموع المزينة وأغصان الزيتون الملفوفة بالورود كرمز للسلام والطهارة والأمل. يعتبر الشعانين تمهيداً لأسبوع الألم، لكنه أيضاً يوم للفرح الطفولي والاحتفال العائلي.

يأتي عيد الفصح، العيد الذي يتوج الإيمان بالقيامة والانتصار على الموت. إنه ليس لمجرد احتفال ديني، بل هو رسالة عميقة عن النهوض بعد الألم، عن الأمل بعد اليأس، وعن النور الذي يطبع الظلام.

دستور هالعيد تعود بنا الذاكرة لعشاء السيد المسيح الأخير، للحظة الألم والفداء ثم إلى القبر الفارغ الذي أصبح رمزاً لكل من فقد شيئاً في حياته ويؤمن أن ما بعد الخسارة حياة جديدة. هذا هو الفصح، وعد بالقيامة في كل تفاصيل الحياة. ومع مرور الزمن أخذ العيد أيضاً أبعاد اجتماعية وشعبية، فتبدلت الطقوس وتنوعت من بلد لآخر، لكن الجوهر بقي ثابت، الفرح والتلائي. بكتير من البيوت تتحضر العائلات، لح تتحضر البيض الملون كرمز للخصوبة والحياة الجديدة، بيخبزوا معمول العيد بأجواء مليئة بالحب والتعاون وتبادل الهدايا الصغيرة وخصوصاً للأطفال كعلامة

أما بساحات الكنائس منشوف التجمعات ومنشوف الأغاني الروحية، منشوف الزينة وصدى الترانيم اللي عم يملى الأجواء. كمان هناك من يحمل شمعة، وهناك من يحمل أمنية، ومن يعود إلى الإيمان بعد غياب طويل. إنها لحظة إنسانية عميقة تتجاوز، تأصل حتى توصل للقلب مباشرةً.

أنا بشوف العيد هو خلينا نقول وقفة مع الذات، هو لحظة لحتى نجدد فينا أو كل شيء فينا من سلام، لحتى نغفر، لحتى نبدأ من جديد. فيعني قد ما كانت القصة اللي نحن بنحملها على ظهرنا تقيلة، كمان هناك في مكان دائم لحتى النور، لحتى نرجع لحالنا ولقلوبنا البيضة ولمجال للقيامة. قدي حلوة هالكلمة، هناك دائما مكان للنور. دائما تذكروا هالجملة، قد ما كنا منحمل على ظهرنا اشياء تقيلة بحياتنا، دائما دائما دائما تذكروا هناك دائما مكان للنور، لحظة لحتى نجدد كل شي فينا من سلام ولنبدأ من جديد. قد ما كانت القصة اللي منحملها على ظهرنا تقيلة، هناك دائما مكان للنور. تبعوا هاي الجملة بكل حياتكم وشوفوا كيف السبكونشس عندكم رح يقودكم لكل شي سلام.

تعيد الشعرين والفصح حين تصبح الذاكرة روحا والروح طقسا يحتضن الحياة. تخيلوا معي مدينة صغيرة الأزقة فيها مليئة بأصوات الأطفال عم يحملوا أغصان الزيتون، حاملين الشموع المزينة بشرايط بيضة وذهبية، ريحة الزهر اللي عم بتفوح من أيدي الأمهات والجدات. هي ليست مجرد مشهد احتفالي بل مرآة لذاكرة جماعية تعيش فينا منذ الطفولة وخاصة نحن المغتربين.

الشعانين بجوهرة هي تذكير بالبساطة والفرح النقي. الأطفال بيرمزوا للبراءة، والنخل للنصر، والشموع للنور اللي ما بينطفى. البعض بيعلق أغصان الزيتون على الأبواب، مو بس من شان الزينة، لا، بيعتبروها مثل بركة بيحفظوها طول السنة بالبيت. وكمان ببعض المناطق تقام مواكب تمثل دخول المسيح للقدس، تمثل فيها الأيقونات، وتعلو أصوات الأجراس والترانيم كأن الأرض كلها تحتفل بطريقتها الخاصة.

بعد الشعانين تبدأ مسيرة أعمق، هو أسبوع الألم. بيتذكر فيهم المسيحيون رحلة الألم والخيانة والصلب، لكن أسبوع الرجاء كمان فينا نسميه، لأنه ما من ألم إلا وإله نهاية، وما من موت إلا بيتبعوا قيامة، وهي هي رسالة الفصح. قدي حلوة رح عيدة. بعد الشعانين بتبدأ مسيرة أعمق، اللي هي أو اللي هو أسلوب بعد الشعانين تبدأ مسيرة أسبوع الآلام. بيتذكر فيه المسيحيين أو المسيحيون رحلة الألم والخيانة والصلب، كمان هو أسبوع الرجاء. ما فينا نقول عنه أنه بس هو أسبوع الألم، لأنه ما في ألم إلا وإله نهاية، وما في موت إلا بيتبعوا قيامة. هي رسالة الفصح.

العيد ما هو بس طقس ديني، لا هو مناسبة اجتماعية كبيرة خصوصاً بالجاليات العربية والمسيحية حول العالم. الناس بتلبس الجديد والبيوت بتتزين والعائلات بتتصالح وبتفتح الأبواب للزوار. قديش في بيوت رجع لها الدفى أو دفى اللقاء بفضل مناسبة مثل العيد. بلبنان وبسوريا وبفلسطين إذا بتنتبهوا منشوف الاحتفالات بالكنيسة بتترافق مع الزياحات وبتوزيع البيض الملون للأطفال. أما بمصر بيحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد بعد صيام طويل وبيبدوا بشم النسيم باليوم التالي، حيث الخروج للطبيعة وأكل البيض والفسيخ. أما هون بأستراليا ومجتمعات المهجر بتحمل الجاليات تقاليدها وبتعيد خلق الأجواء حتى لو كانت بعيدة عن الوطن، وبتكون الكنيسة مركز للروح والانتماء خاصة للأطفال اللي عم يتعلموا من أهلهم معنى العيد ورموزه. هلأ بدنا نحكي عن رمزية البيض والمعمول.

هلا حابة أحكي عن رمزية البيض والمعمول. هلا البيض الملون هو يعني لعبة للأطفال، لكن بالحقيقة هو بيرمز للقبر اللي فتح والقيامة اللي خرجت منها الحياة. أما المعمول المصنوع من التمر والجوز هو مزيج بين الحلاوة والذكريات، لكن غير

غالبا ما يحضر جماعيا بين الجدات والبنات والضحكات اللي بتملى المطبخ. الفرق بين العيد زمان والعيد اليوم للأسف كتير من الناس بيقولوا زمان كان للعيد طعم مختلف، يمكن لأنه الحياة كانت أبسط، الناس أقرب، الفرح أبسط كمان وأبطأ كمان، الحياة كانت أبطأ، هلا الحياة كتير سريعة. أنا بشوفها كان العيد يعني لازم أنت تزور جيرانك، تجتمع العيلة كلها ببيت الجد، بتتوزع العيديات، الصلاة بتكون جماعية. لكن اليوم تغيرت التفاصيل، يعني لا يزال بإيدنا أنه نعيد الروح للعادات الحلوة هي اللي كنا نحن نحبها، أنه نعلم أولادنا كمان أنه العيد ما أنه بس صور وعلى الإنستغرام أو هدية جديدة أو من هاي الأشياء اللي ما عاد لها معنى. لا، هو فرصة لحتى نحن نكون أفضل، أقرب وأكثر إنسانية. الدنيا تصلي لله. أهم رسالة من كل هالعيدين هنن أنه، أو عيد الفصح خلينا نقول الشعانين، هي أنه الحياة مليئة بالدورات، ألم بعدين فرح، خزلان بعدين شفاء، موت بعدين قيامة. هذا بينطبق مو بس على الدين، هذا بينطبق على كل تجاربنا. الشعانين والفصح هنن بيذكرونا أنه نحن قد ما تعبنا دائما في بداية جديدة، وكمان أنه قد ما ظنينا أنه كل شيء انتهى، لا، هني في إيد إلهية بتحرك الغيب بتقول قوم.

ايه حلوة رسالة هالعيد اللي بتقول انه الحياة دوارة، ألم بعدين فرح، خزلان بعدين شفاء، موت بعدين قيامة. هذا ما بينطبق بس على الدين، بينطبق على كل تجاربنا. الشعانين والفصح بيذكرونا بأنه قد ما تعبنا دايماً في بداية جديدة، وقد ما حطينا براسنا أنه كل شيء انتهى، عطول في إيد إلهية بتحرك الغيب وبتقول قوم، هناك دائماً مكان للنور.

دوارة، هيك بيقلنا رسالته لهذا العيد اللي نحن فيه اللي هو عيد الفصح والشعانين. بيقولولنا ألم بعدين فرح، خزلان بعدين شفاء، موت ثم قيامة. هذا الشيء بينطبق مو بس على الدين، هذا بينطبق على كل تجاربنا بهالحياة. الشعانين والفصح بيذكرونا أنه نحن قد ما تعبنا دائماً في بداية جديدة، وقد ما قلنا بيننا وبين حالنا أنه خلص كل شيء انتهى، دائماً في يد خفية بتحرك الغيب وبتقلك قوم. دائماً هناك مكان للنور،

وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج أكسجين مع مروة. بتمنى هالأسبوع أسبوع الآلام اللي بيحمل كل شيء حلو وكل شيء من شفاء لنفسنا وكل شيء من سلام لداخلنا وكل شيء من نور ينور عبيوتنا وبركة أغصان الزيتون اللي لازم نحطها عبواب بيوتنا لحتى نحس بأهمية أهمية الشعانين طوال السنة مو بس هالكم يوم. بتمنى لكم كل السعادة من هون لأرجع ألتقي فيكم الأسبوع الجاي. تصبحوا على ألف خير وكل عام وأنتوا بألف خير.